0: Yani taybet ne dana hatana?
1: بلا هريش حتى فيك اللي براستي آلية حكومتا سوريا تو داخياني جبو في روش وتفلهفيا جو لحسك الباريزغا حسك درت كفا ندا يتفي جو اف تفلهفيا هان جحفتية كده جيني بهوري حتى نها هي وهركز دبينا والبر شعبي هركسي تشد بجبر ام بيجن هيزن او الكاريا هندرين يج آلية دمشق و يج آلية ادلب يج حاطين والفيدا كينو وفيك شعبي خوجي ادبينن لي مخا من حتى فيك اللي تا اغاهيش باوا وان يان بيام جبوان در نكت يج عالية كي جالية كي دن براستي ام لور بندما قو مديد چاوا ولاتيان دوز لعالية هزن او لكارية دكرني عالية حكومتا دمشق دو قوتن غرق هون قد خيات شونو هاتيني راقين انتا قو روش ام بيجن بيرا وستاندن اوان قوتن نا ام فيكي ناكن وبرق خو بيشان در در كفن نارينا خو بيجن ام جلفرن ام ناهل انت بلها في تشيببا يعني اف جاليه وان اف برسف جبو ولاتيان اهاتا داين ام لويدك حاضر بون دماغو اف برسف اهاتا داين يعني بقشتي اسكارم بيجن روش وهاي هزين او لكاريه جاردي برها والي ميفان دي منام بريقو ام جفر در كفن هزين او لهي هاري هجماري خوزي دا تردكن هاري هابونا خوا بيه تردكن هرجي او يعني وسفيلان فجرين ماليوان جبر براستي هرغو طاريد كفا عردي هرغو امبيجن وكا درفتك يجبو هركسي جو بخاز خرابيه كي تفلهفيه كي تشيك هالبتوي درخي ند تاريه دجبر او درفتك وام تفضل زان بيروشا باريس جاي تشاوا يجالي الكتريكي نخاصم بشتيرا وستاندنا جناتورين تاغان جدي رشي بهتر دبا لو ما نها امكارم بيجن جو قواد دي دويجي امي ب هيزا كخورتر دا كفنج بو ام نهيلن جو توكس فيك در فتش خور بقرش بر براستي دو جارك دن آلوزي لفيدا كي دركت عين لفي جيه جو ام ليبون جو يعني كرد دركتن و اوجي خو بيشاندان لدار خستن لدجي وان كريارين جو خلكن تاغا غويران لدجي كردان آلين كردان و درش من جو لدجي كردان راكرن لفيدا كي خو بيشاندان چه بولش دان داما وي خو بيشانداني هزين او لكاريا هنزرين يا بسر حكومة دمشق ذا قول بسر سريوان ذا بردان وتبلها فيك دركت لو ما او دبجن امينه لنقو ايرو كريارك وها جارك دين تشيببا براستي اتخوازم فيجي بيجم هيريش يعني مخابن نها خو بيشاندان لدارت كفن لدخواز ناين كرن يعني حتى فيك اللي لغورشو باندنامة ما تكسي ناس نكري بكا دخوزا في خو بيشانداني جبوتشيه يعني افتف لهفيان جبوتشيه جبر هجر جبو آلي بدو آوايا كيف فرمي او آلا سوريا هاتا بلند كرن واتاقو هركسي داخو يعني كرن قو تبرز غريك آوان بآليا سوريا رتونية افجا آليا كي جا آليا كي دن فيديو يك جيهاتا بلاف كرن قو فرماندار سياماند عفرين او جي جيجري هزن او لهيه باريسغا حسك ديد اوتومبيلا خود ابو كسك خلكن غيران بو باز داجم قوت ام بسركتن بسركتن يعني او تاوينا قو ام بسر كرداكتن لي او كسي قو تبو جم كرد بو لي او نهاد ناف حكومتي دي واتا قو ايريشي قو تيسر كردا كرد ايرو رو حكومة سوريين هجر قس إيريش قصد دب قصد إيرورو دناف أرتشا سوري دي بويا أرتشا سوري أجر إيريش أسايش أتكن أسايش إيروجرو أسايش رجفاي كردستاني إيرورو أو هزن أو لكاريا السوري بشك جا لكاريا السوري باريس غاري حسك هجر كردبة ل أو باريس غاري باريس جهة كسوريا يعني أف إيريشانا برسيل جور يعني نرينين قوتين داين دبجن تواتا جتف لهذية بيفا تنيا وديار دبقو كسك هي دحف ددن تاقو تف لهذية وخرابية الباريسكاها حسكي درخيمة
0: أفين شيخ موس نشاقانا مال باجاري حسكي داس وجبو عقيين تب مران بار بكر تماشان يجا امي جارا كدين بچن جم ستير النبي نشاقانا ما كو تكليام بيق قد ببول جم نخوشخانية بو امي عقيين نوجه بگرن. دن باجی بود تا استیره هم دنی بیدا نوش آگهی انتا قد ببون که هم بنیرن لجم تا چهه.
2: باره سلاف جبونه تا جهیریش از سانیاری خوبتر نو بکم از پیشیان نخوشخانه یا رجا اونها وی داره یعنی الوی آلی ما نخوشخانه یا رجا

عشان جا يكمين فستيفالي خرمة وهنا را ميليا كانيش لشاري خانقين برواج لان فستيفالة دا سيصد جوري خرمة تيدان ماي شكل جابوي كبزانين جاوزي خرماي خانقين لغا خرمة كاني دي كالت شي دا وام فستيفالش شون ريخ راوة وكارم فرحان نصر الدين بامنري كانال هشت لشوني بروشوني فستيفالة كالا قلم دا بويزان

0: هات النما قال لك جادا هات نقرتن هما جفي عسري و بيفا يعني امبيجن هناك اللي هو تفقر باشتر بو جبرق هناك امبيجن سيارة لطاخت جريان و شعراتني بيفني نخوش دقوتن تبك هناك مترسين شيء دبي يعني وقت نابيج برس غريك اقدر كاب امو كاسي بعلقن لنا هما جدانا عسري و بيفا ده روش باش بو مجي مقوان بشكي در كابن وقت نابيل در دور اخو بنارن يعني
1: تو وقت جوانكي جباجاري حسكي زما جو افتف لهفي تشيد ب بنرينا تد افتف لهفي كي تيد بسرت كفو كي تيد بنت كفو يان تف لهفي توكس تيد بسر نا كفو
0: بريكش اشتري كاني مي للباجاري حسكي رونشتي مي سباس اكيد كسكي وقنا بيجي مستفيد تني يعني تشكسي سيفيل ب جيرا هري جرنك حياته اي ماشي ب وقنا بيجي امبيجن تبكنك يرو جيراني ما عرب جهاني بقاس امبيجن ام بهفرا مدجيجي حياته ماجي بهفرا بو مواقف ني ماجي بهفرا هنا حطا امبيجن يعني هنا كان ما كاتشكي خدان وان ما كاتشكي وان برني قفتش جهات باسري اكيد نجم مصلحه مري نجم مصلحه وان ري قام بيجن شرك نظرة ما تشيب ب يانجي امبيجن صراع كي دو دريج داويا داويد نظرة ما تشيب اكيد او كسني يعني نا ام مستفيدن ونا نكسي مي عرب اي سيفيل ال في باجاري مستفيدن يعني
1: امي بيشكي جروشا حسك در كيفن تيكنغي فاجر باجاري سريكاني
0: دفي روشي ده زحمته يعني ست سديمة بريار داي ام فاجرن لحطا روش اف روش ب ام بناغرن زحمته اش برق مالا بافي مهين وقنا بيج كسنيج ديري تيداني تبرسبجي ندان ما يعني ام فاجرن مالي بستينن نستينن اد دوات ضمان تني ام بيجن يعني كسك ضمانك بدما انو كسني زيكي منا بوكرد تني جبولوجي حطانا من الفرن يعني
1: بلي شخط الباجاري خيب وقالك سباس هر باراستي
0: بواجي جبوك كانالا واجي قالك سباس
1: بلي هريش فقر مباتزي هاول بدم قو هن جوان دنجي ببينم بس درفت بمرتشي ببجبر
2: قالك باشا هاوين برياكو تداخويانيا جوان انجي بقري ام بنيرن كا دردور باجاري حسكي روشتاوية چونك هنكي دردور باجاري وحاطبو دور پیشکرن قالك هزين اولاكاري الويداري بجيه ببون نهار رف شاوا جهلا يعني بندين كنترول جبو نا بازار يعني تشتكي وهاتي خويا كريم
1: بلي هيريش براستي يعني ما لف وتفجرك تشيكر شوا نها وكن على هشت هر سري دم جميرك جو روشا بجاري حسك بوايكي زندي جبو هر كسي بيشكش دك نها ما قد جي خوا ادي ام بهتر مشيان نها از ام دم جمير حجي تشاوا قام تفلي بن ام جي كي دم بدن تا قو ام بهتر روشي جي بدن خو يعني كرن يعني لف وتفجرها هزن اولهيه باش لبرچعواتين خو يعني كرن نها جماو شوندا اوتومبيلين هيزن او لهي هاتين سكراندن ليش برغو قال لك تاريخ مخابن يعني ديما نايك شاندن اف جاليه كي جاليه كي دند للسر بندان وك ما بريان هاجي جو كنترولك قال لك زيد هاتي دانين للسر هر تشرخري كي كنترولا هيزن او لهي بحمو بشين خو يعني بهيزن هات بن بي انتي تيرور بن بي ديجي تفلافي بن يعني قال لك شوي خوا داكتنا كولانا دناف تغادجي جلكي بلاف بونا جاء هين جي حتى فيك اللي هين أو برا بيروت ياغو دتشي بالي تاغا غويران أو تفهين درتية حتى فيك اللي جي هين لدردورة تاغا يان قادة عشتية أمبيجن أو جي هين قرتية جبر جوي قادة تقارب تشي تاغا غويران يعني شنو هاتن
2: جلك باشا أفين هزك أبلا كاري لدروي باجار هاتبو حكمة شامه شاند بو یعنی او هز هز ده هندره باجار ده یعنی در کتیا
1: بله هزن اولکاریه وگو تجی گوت یعنی حکومت سوریه اشخوا او بو پارزگا حسا که ریکر بوش بو کنترولک باش لی یکی هم بکرن جبر یعنی دیار بو گو آگاهی گیابون وان جی گو کسن هب دخواستن گو روشا اولهی الویده که باش خرابکن و يعني دفري ببن برب الشركي عرب وكردان لشكر أفيا كايا النتشو سري براسي قود جي باجاري الشدادي هاتن أويا أوانا بري أسكارن بيجم نيف ساعتي بري سيه دقي أو جي بجاري حسكي دركتن وبرو بشداد فجريان اشخوا قواتن دنجي جهندري سوريا امكارن بجن جالية حمصي في جالية شامي في هاتبون يعني هجمارا وان الجور اغاهيان نافبرا تشارسد حتى شسد لشكري بو او دي او الجور اغاهيان طيبات جو مبدرستبون غيرك سبا او دي بزيفرن جهين خوا و اوجي يعني دي تكز دكند بجن روش كنترول كريه و دي جنها وشون ده وتري البشاتو كسيني داين جو تفل هفية كدوي بارزجه در كفا اوجي بشتي جو هزين او لكاريه دي بجن او همو كسين جو تفل هفية شكرن او همو كسين جو خستن روشا عرامية خرابكن او ديك يعني هات الناس كرن و دمه كنيز دي جيد بن كنترولا مدبه و بيقرتن و بيجزاكرن جبر و ني قبول كرن جو او لهي الفان باجاران بين خراكرن جبر يعني لغور كارن بيجن اغاهين وغوتنين غوش آليوان جيفا تيدر كتن دي بيجن دما غو او ايريشي چسر قصده بي يعني هزين اسايشي بن دي ايرو رو افانا يعني قصده ايرو رو ارتشا سوريا هزين اسايشا رجوهي كردساني دي هزين او لكاريا هندرين يعني دما غو ايريش لسر بان تيكرن او ايريش لسر ارتشا سوريا او لكاريا سوريا تيكرن يعني ايريش لسر سيادتا سوريا وغو او ناف ليدكن تيكرن لو ما يعني حرمتا حكومتا سوريا تيبن بيكرن دما غو افي كريارانا تيكرن او في ايريش لديجي خود بينن لو ما دبيجن اميري ندن فيكي غو تشيببا ونهلن غو كاس تفلهافية كدن تشيبك يعني لباجاري حسكيان لبارزقها حسكي بكشتي ده همان دمي ده جي او هاتا ديار كرن وبلغة كرن جي قو ده هزن رجاوي كردستان هزن اسايشا رجاوي كردستان يتفلي امبيجن انتقراسيوني امبيجن نها قوجنها وشون ده نما تيغوتن او هزي اسايشي بريبون يعني هزي قصدي بريبون ايرو روج او هزن او لكاريا هندرينن او هزن ارتشا سورينا ده كارن بچن حتى مرقدا ده كارن بچن حتى ميلبيه ده كارن بچن حتى ديركي ده كارن بچن حتى بر يعني ام كارن بيجن رجاوي كردستاني بتف جبر اف جي اركيوان اف جي يعني جوان تي خوستن السر مليواناي لو ما كسيغو فيك قبولناك دي او ارتش حكومه سوريا قبولناك
2: داس باش جبو نوتشغان اما هبي شيخ موس لبشار حسك نوتشيما برد عمدكن باريزغار حسك نور الدين احمد بانغلا خوبشاندران بازار كركو خوب شاندانم با اشتیانه پیک بینم بیکو زیان ال ملک انگشتی و تایبت بدن و دیار کرکو نابه آرامیا جواکی و ابلهیا بازار ورن تکبرن دبن نابه خوب شاندانان ده پارسگاری حسه که نوردین احمد ده تفنا جواکی اکسه ده بان کرکو خوب شاندان با اشتیانه پیک ورن بیکو زیان ال ملک ان ولاتیان و یه حکمت بدن و دازانین کو مافه دربرینه دربرینا رمانه ما فکر روایه ناوروکا داخویانیا نوردین احمد به وی آوائیه. ام به برپرسیاری و به خما اولهی و آرامی و اولهی اولات ما بانگی ودکن. ما پیوه دربرینا رمانه و مافان ما فکر روایه که ام به رز و گرنگیه که مزن گوه ددنه. لیبل جبو که دنگی و به خورتی و به باندور بمینه دبه ام همو خودی لچالاکین آشتیانه در بکیمن. خرابکردن مال و ملکین گشتی و این تایبت و کتن ناوا پفچونان تجاری خزمت دوزا و ناکه. بر واجبیه که او زرار بده اول کاریا جواکامه و آرمانجین و این روا پش گوه دکه. جبر ویه که ام بانگی همو گل خواه به تایبتی جوانین خواه دکن که به عقل مندی تف بگرن. هیزین اول کاریا این لقادان زاروک و براین ونه و ارکاوان پاراسنا و ناوندین گلی میه. شبه بحوری هجمارک جوان این کرد لمهیدانا گوو که درکتم خوبشاندانه. خوبشاندارین کرد بان کرن که او صفقاتی ها که در خوبشاندانین عربان دا لهمبری کردان تکرن دوی بداوی ببن. در دما برویچون خوبشاندانا کردان ده هزک اولکاری هندرین یا حکمت و گویز سوریه گشت جه خوبشاندانه. پشتی گشتنا هز اولکاری تولیهوی دنابرا خوبشانداران و هزن اولکاری در رودا و پیش را گله هات رشاندن و دنگ گلهان نابشه گرت ناوخوه و روش خرابتر بود. Bişre hezeke hatê ku hezeke Kurdî ya taybet e gihişte derdora meydana kevokê û hevildar revşê kontrol bike. Piştî gihiştina hatê hêzên Evlek

كقرة كتعابو أنت جاتشو قالبو أمانة أكله كأتوان بلم أما مرحلة في ناخوشي كاركني بيكر سادة تو شون كهمو توانا وهولي أو ما ودخيتنا ونيجاتيفي بارتشي جاتشو يعني أجر أو جاتشا بشكي ديانشتي ليبتو كواتتو أو همو هلاكتت بهدر الربويا من دائما وتم هنري بيكر سازي هنريك برا لسرچيشي برا لقلقي برا ل يعني بردام هلاكتك بخوي ومرحلة دواي أما يك مرحلة دروسة كي دنياك احتفاظي بيوكي كأتيت مرحلة قالب خوا خوات قلبك هيشي لأني قرة كوتيك شتوك دواي أوك قلبك اللي أكيتو داير رجي أتي قلبك وبشكيت إشكت بسلامتي درجة بويا يك ياري كرني نفسي زور ناخوشي تيابو بيكر ساد بويا من شجي لأبين وراستيكي لهر هموي

قناخ كمان هي قناخ دوي قالق قناخ دارشنا أم قناخ قناخ حساسة كي يعني كأتواني بلين لما يا بريار أي بيكر كوتش أنت من يدريش بيت لما يا بيكر سات أتوانيت كقرار بعد تاچن غرينجا بيكر كي بمنه توا هولم بباشتري ماتريال بيكين شو كبراستي بيكر واتا معنوا كاتا كتوش قراري بيكر بمنه توا أبيت بماتريال كي باشكي تلا دوي دارشنا كمرحلة كمان مرحلة جويناتي بيكر كو کوسترکاری و سمارت کردن و قناغی آخر من قناغی

0: قتال كن يشقى مكان درس كني بروجا اتوان بلي مسلي بيكرتاش يا مسلي بيكر بشش كمي شكاني ايما يكا بيكرتاش يكا قلبتا سبكاتي شعلواني سليماني بيا بيكرك داني لشوينكا ابي رزامن دي سلوكات الشعلواني سليماني والقليم ورينا ما يبكري لا شو ام بيكر دان لي
1: ابان براسي بر لهركسي بيوني به نرمات خيونيا بيوني بروبراني مثلا شعلوية لمحافظة للشعلوانية لشوينك أشكا بمانو نمانو شعرك هيئتي جيبا بالروا كردو تاني بيخاوني أو كخاون دارتي بريو بردن باب مثلا أبيها مو جوجا كاني بريو بردن دراسي تياب كاتو وبجزاني مثلا اشتكى لشوني دان ري بوتشي دان ري وبداخ هو هندي جار تحيي زكريا ياخد هندي جار فهمي واني ياخد نازان بوم يشبر اوتو او جيا اما كاري غريزو نيجاتيفي هي براسي
0: ببيرين ما كان ابيت لجنه كبيبو خاصه قادني ام بيكلا ام لجنه جدا شبيك ديت لا نيوناري سلوكاتي شاروان سليماني نيوناري بربلاتي اشتي شاروان يكان نيوناري نخشداني آوداني نيوناري بربلاتي روشنبيري و اوي كا بيوست بوكو سلوكاتي شاروان سليماني اندازيا ليكي تلاسازي كأبي خوي هواية واتو أولن أو هوايتي هبه كوا هوايتي شي هنري هبه بتواني كوا لكاتي مناقشة كدني بيكاريكا هم لشيواز دي كواليتيكي هم لشيواز دانيكي بتواني تون الله بوچونه شي درستي هبيت بويا لاستادا داناني بيكر بس تسليم كلاو بلجنيكا او ايكا اما جنبيا او نعاني
2: يعني قجبين بو ايكا استاكم جار بجار هنري بيكر سادي اچتا بيشو هم لروي بينين هم لروي كار كدنا و هم لروي او بيشوازي باشي كا اكري بلام سرباري امشتك هي بيوتري ريغري من زور كات اتشم يعني حاليا لاستايا من لما ويا لقل انجماني شاروانيا اتشم دانشنكم هي بيك بابا تمنوسي ولا سر بيوندي بيكر بشار وبراستي كي برينت يا كم ايبم نقل خوم اقل يوم والجرين حس اكم يعني شان معلومات شي تاع لا سر نقبل بو بيكر كاني من بو هر بيكر ساز اشترك اتشيت تقديمك هاد بو بيكرك يعني بها يكسب الريال ندري نابي او لا بيان بها مي بريتا فلان شوين لهوالي شار يسا قرفتك اللي ناو شاروان سليماني او ايام انجماني شاروان قرار ايام لداناني بيكرك هاد

0: وسيتي دايكت شي بابوتو
1: نو ما مو بيسبيان روش ليك جورين فرديا
0: برز مام جلال كلاشينكوف شي بدياري يابوتو
1: اگر ثروتي ام دنيا ام بيتي نافروش يسام كم صفاح ما بينو حز كم بيخو مري كريم اغا بينو حز كم بيخو
0: بيري تشتي شي برزاني خالي خو زكيت
1: ناتوانم بيلم زور خوش مويست خد بلغات ناشي

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بيدكت روجانه پتان تلم به هاي فارهي گفانت چنده جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنكاري نرخه كان لقل يمد زانه

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشياني راسيت

او استا اندامي مكتبي سياسي چتيو لم گشتدا دمويت سياستي استا يچتيو روداوا گرينگكاني جياني لگلدا تاو چيبكم

0: كاكستران ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وران كاريا لبرشي رويا
1: وخوي طبعا ناوستران ناوشي تايبت براسي من كاتي خوي كالم بجاد ناوشي بادينيا ناوكا بو كوركوس دسدا ناوكا بانجليزيش بيلي بفرنسي بيلي دسدا لبروا يعني وجا براسي وكاتي كمن هالم بجاد لنا وكردواريا او ناوانا زور بزور باو مثلا فلانكسي باشي وفلانكسي بيخو بيخم او يعني تو ناوانا وكما مصايمن جارة كانت ويشتين وسراني كرد لا إن لا لا هوريار وتبي أما خستخانيا يعني يشتين وسران يعني يشتين ناي برشيو ويشتين ناي رنجاو ويشتين لبرون برنام دا براسي ناي كلب جارم كا ناي قش بيني بيوا بيا لبلا أو كاتا أم ناي إنا مال بجان
0: كاكستران رجانة شن كاتج مارا خواني تاو
1: ولا كاكردي كاتا زاني وموضوع شي زاني يعني جاري واهي دو ساعات سي ساعات جاري وهي يعني كم تلوا بلام يعني بتبر بردان روجي واش هيش ناخي ما بجوري ايش كان بجوري بلن موعد ياكوغ نو كان بلام من في ما اخو نو هر بو ثقافه ني بلكو زول جار زو تجبي جاني بو تو كورتي كات ولا بر كسك بيو تجبي جان تبغات ابي كورتي كات وجا خو نو كان منيش او بارانيك كاز زياتر يعني بواري سياسي بواري روزنامه نوسي او يعني كم تربل الفلسفه او شو معقد يعني بويا ابي بابا بقربي كم زور لزور بار بخير ما
0: هلا انك اكستران او نيكا لقال كتير بقى او نلقال هاوس هركي و خيزانا غاني
1: والله دكتور شيدايش اي شيخ زياتر يعني يعني بواري اكاديمية خريجي خوندنو انا بلان هيج جنيكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني لبروا يعني زور زار كجلي كان ولم حق خويا يعني كان بلا متر تبعتي شكاي مش واي وتبعتي خو بهر يعني ارز وكان مش او شتا دوري يعني بلا زور بيجر يا مكه لبواري كي شكن كبواري هب سياسي كبواري روزا منوسيا اي بردوام خوت ابديت كي تو اجينا لكارون كدعا كي براس
0: زور ساكا يك برسالي تر كم بدر لا روزنا مواني وتيام بيبلي بوتشي هميشه قلاو دركه
1: من زوز ضعيف مكاك هردي يعني لا توزع يفتر مكاتي خلك بداية بلام راسي كي باي روز دام نوسي وكو من باس بكر
0: دانيشتني بردوام
1: دانيشتني زور بردوام دانيشتني بردوام انجا اذا اما روز دام نوسي كشين لا وكو بيش مقش وين لو شوين رنقشتك بدانك اخوي نازين شوينش كهي يعنا يعني مثلا لو جاي كا برنامج كين يا دانوسين اشتلت نانك سريع اخوي بشتكي سريع اخوي ببي يجيب دوت نوع تكيت وانا نكيت وانا يعني بو فريا ايش كان بتوي لا بروز ورجع مد تاثير هي بلام قالوا كم وكارك اويا
0: هرتوني بيت يو ادار مهمشا تندروس باش ولا شتاق بيت
1: نص بس
0: برين جاستي كي بلين وزور شد هي باسي كين بيكو
1: من خدمتهم
0: خدمتهم فضل

0: کاکستران اینجا با بینه سر ملفی پارتی
1: دست کشم که بردن
0: او کسانه که
1: شنوشتایی تا با پیوه که
0: داری پیوندیان با پارتی و با هنده قصه هن لسر آب کن پیش هموشتک حزکم زانم تو رقید لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان تاها
1: والای که که هردی من وکو پشتامنوسی که و خلوه وکو تکوشاری که نو حزب سیاسی که کتنیش مالی کلسانه سیاسی تایبتیم نیه یعنی مثلا بودم بلم ام حفته بریان داوه واس لو سر فلان حزب سيكم جا حزب افراد ناتو انا دجي حزب بها الحزب بها بحكم ويك السلطه كي زوي لكولسان هبو بويشو تسر ويان بلانيتي سري بخا رنقا زور زور زور كيفي برخنا يعني بالك بي خوش نبي انا
0: السلطه كي زوري هبو يعني هي
1: اسوش هيتي اسوش هيتي جونكا اسوش حكمي باش زوري حكمي كولساني بدسه مسؤول كأو كسي حزبي جورا بلن كسلطه جزوري بدرس مسؤوليتي جورا ترى من بيوم وار يكتنيش معي كل سنة بيت أجر سلطه جزوري هبيه أبي أقوم مسؤوليتي الشانيتي جب جي بكا شكو أجر مسؤوليتي جب جي لك يعني خلق نارازي بيا ويتر أقوم مسؤوليتي حقيقي ليه وبيجيته أجر قصدي سد ديمقراطية كين يعني لاني كم ديمقراطية خوي ماذا زين ولاتي ما ولاتي شي بيرفكت نمونه ني الا لو التجربه السياسيه كهاتي الا بروز ورجار ك رخنم او كاتي ك برين بيستي بو رخنم البارتي قلت او كاتي بيس بو رخنم غورانغ قلت ولا حزب كان ك قلت والاسلام كان لباكا ك
0: بلام زور جار وتركان جناب حتى انا كنتش
1: ماني كرسانش رخنم اراس السياسي كان قلتوا رقا خلق كارداني هبي وطبيعية بعدي شروعة
0: لزوريني وتارا كانتا يعني لدرك وتنا كانتا لكنا وكان هميشة بارتي با هو كاري كيشا كان أزاني بيدوايا جوري سياسة كرديني عن خرابة لبر تشي أما
1: آخر خوي وايا لبر وايا أزاني كاك هدي هدي جار رخنا كاني من لبارتي يعني هنا مثلا بلا شو أنا هنيك روش دامانوسيا سالي سبور من باسي راغاندن بكم بلا مفروزة برنامج بلا قشتي هشت بمشي ويبي مثلا كاكردي مفروزة وابداني شوا خصب كاك ام قصانا كم اگر خوي وابي كاكردي ايبو ايوادك يعني واجب بلا مكوانا بي يعني رنقا بينا خوش بي زازو جا رخنس من كا رخنس سياسي كاني بارتيا كم مفروزة مثلا حزب سياسي بي وحكم رات واهي كا وايش كا اوان أبين بينا خوشة بس رجع إلى أخي بس تايل رخنا كان موهبة ك بعض الجنيوي يعني حجنا دم بدأ سوى ولا بروز وجر يعني بين جواب كان يعني حتى بحر حزو بس تايل خوي بأدبه دابنويتي سياسي خوي جواب داته تو
0: كيشر لا جنابت كيشر لا
1: والله
0: كيشر لا حكومة شوازي حكومة راني أو أنا
1: يعني شون يعني كيشم لا حكومة راني بارتي لا ستايل سياسة كدين لكردستان يعني زبر وتودي وبابلين أويكا خوب أغازانين وأمانة لقل سيستمي لقل سيستمي سياسة سدما ناقوجة لقل حزبي كان ناقوجة كأيوه خصبتي من التقريب كان لقل كسي كان ناقوجة كأيوه خلق شريكي بها لإدارة داني أمولاتها لراسية أخوي كاك هدي بريو بدني أمولاتها وده زحمتها يعني هنده جار بيهم سيلة حزبيك بطانيا عمديتي هم بقيت سرشاني خوي وبتايبتيش اگر اداري تانك اسم حكومه لكل سنه ام كان حكومتاني كرويشتو بدس سركات حكومه بدس بارتي بو سركاتي ولاتك بدس بارتي بو يا خلق خويتي بلا يعني بو جيان وايا بو غزران وايا بو بلين بروسيسيا سي وايا بو فرق الى نيوان اداره داني شوينه كان خلق مراسي انا دبيني
0: سنابد اقداري ك بتوالن جاشا
1: بلا أقدارم
0: خاطي علي
1: والله أزاي كاك من خم بخونه بيش مرجع جا كلاناوي كتنش مكتوب قيشت مبلن عندهم بو سكداتي وما بيك مكتب سياسي سكالة مكتب سياسي هنا كم بس بخم بخم ملام يعني فرمان ديك من لبوالي سياسية شكم من عندهم يكتنش باني كل سانم حزب كم حزبك أو حزبك أو ربازي مام جلالي هيا خلش كالة جاشا يكم لما بري حزب بران برا دوم رجع بلين حكايات دلوس كعلاقة بمنونية من وا سياسه لا سياسه دغم بزدي كردات حركه كي تازه مودرنه بو ملتي كرد خباتك بويا بنماليو او باوكتشيو دايكتشيو وانا هر اي شب انسان باس يمشتانا كاس كاس او كاسيك اخوتي يعني بلا خوتشيا خوتشي بيها بويا من زوجر كابيدم يعني خلقي مثلا راكي شبو مساحه من ناس من او مساحه چونك لريكم ملاتي ومن حرمتي باكم مقرم اصلا مثلا من يسب خوم المستران ناوك ناي خوم غوري بس حق مخوم ندا مثلا ناي باكم بغورم چونك عيب انسان حاشا لا كسكاري خويبك ولا يمك بلا رانغي باكم كي زمانك بو وشتك بو رانغي من رانغي كثيره من يشتي بو ديان حزب سياسي بو ديان كسب بو نمنا باوشي دولمان وخوا بيدا بو بوت اندام لحزب شي حزب هجران باو ماركسي لبرو سياسه كردن جورك هلا قاطعه تو دابري لكم خوت كاسلام هات او كساني بو بمسلمان باوشان كافر بن خوال بن بمسلمان ايتو لقل مسلمانك تعاملك من لكتين شمالي كرسان الاندامي كتين شمالي كرسان لقل اندامي كتين شمالي كرسان تعاملك لقل باوكم يعني حوالي خويك خوان بابشن لقل لو دنيا اگر باورن بو دنيا هيا اگر باورن بو يك سياسه كاني بارتي يعني او حزبك بهم كسيبه من على مستوى بارتي على جاش اي والله من في مو سياسي سيبيش اب خيانه لولاتك يا ما لبروا يعني اما سو بعد زوج جالت سيدي كم انسان ك تبيبي لبارك سياسي كرد كوري او بير باوريا لدايك ولا باوك ولا لو جوا سياسي ليدان ابر يعني او ريكوبلاتيو يعني تو باوك تو دايك تو كسكارتو بلام لروي سياسي ومركزيش كم من كوريا جيتيش باني كرسان لبروا مجتمع عقيك من تاجي مجتمعي كيتيا مجتمعي كابلين مجتمعي سي رفيق كان لهم حزب سياسي كان او ندي بابلين بلين توي سبرسات يعني او ندي خليك كتاب كان يود مال مال كان نابيني اللي برو او ندي من رفيقاني خوم بن ناوي كتي رفيقاني خوم بن ناوي حزب كان يتر او كسانا بين ككاري سياسيه كان او ندي من بلين مجتمع بشوكي خوم نابيني كعائله كما كسكار من رنقوان قليب كان مثلا تولى شيء اللي برو بي مويا اما براسكي اما تيكل كدني دوسيا كانه مش وهندي جاريش اما تيكل كدني يعني دابنريتيا كك الى خيبه مودرنتونيا الى خيبه حزباتيها وشرخه ونيا انسان ريكوتناي ما في مروف ريكوتناي حزب كان سيل برنامج حزب كي منك الى مسلا الله وكسي اندامي كيتي ابي باوري بيشيتي ابي العمري او ده صال بي ابو نبدا نازم تشي شرط كان هم يوتو تو بلا اوي قبل باوكي خوتشيا يعني نيتيا براسي منهم بشر مزاري زي خلقي ران تشي شي بووي من قصب باوكم بلم يا ما لري كومالاتي ولا لري خزاني هر اي بشر مزاري
0: بشر مزاري نحكم زور راسته زور شاكا كاكستران شتي ترما وقسي لسرب كاين بلا با ورده ورده دس كاين با اماده كردني خوارنا كمان ومن او خوارني كا حاضر من کرد و امشو یعنی هنام من امشو آماده کن و بی هرمو بسیار کن که چیه اما خواردنی که پیام وای خواردنی سردمی گرانی که او که پیام نهود گوشتی وشک
1: گوشتی جای پرند گوشتی جای
0: جای که وقتی که بالام اول راستی به من خوشم زور دم میکنم خواردو
1: راست
0: زنین جناب چون از تکشی و با من آمده
1: ولی هر وزنم که کرد
0: هر وزنی
1: هر وزنم اگر برنامه کام بیان باید کارون بود درست کردی بله من برای ایوارانا اینطور ما من آمده زنم درستی کام گوشتی جایی
0: و زود جایی منش یار متی تیم اگر شتی کبو من اتوانم
1: والله اگر تما او نپیا او اویل از سوزای تو ورد کیو
0: باشه
1: تو زیگلی باشه
0: یکی که خودستر نبوده باشه که اکستران پیام بله بوچی پارتیو یکیتی رگ نکون بوچی حکومت پیگ نه
1: رگ دکون کاکی
0: کی
1: رگ دکون بالا

0: الكوتنوا لا ميديا على راقاد لا يشي روشناما يعني وكو ابو اتوان بلبلي باشي معنا
1: ناخوش بو
0: فتيكي شو صار بو بلام زو غرامو غرامو بو روشناما روشناما اسو من دروس كرت دوايش غرامو بو كلساينو كابلين بيشتلر كلساينو هاتمنا ميداني خباتو يعني رنگ بلا مبالغه نيا من بو روشنا بو بو ميديا درس بو بران روشنا ما بو روشنا بتابعتي بو درس بو انا كتبت لك خير
1: بس ارجو
0: سلام بس اتابعت نيشي لك شي
1: توزه تشي بام
0: احتي او كاش نيش خيت نهار كاك او بو بشريك لاخو درس كنا
1: خير ايش تيكم
0: اه عليك سيتر وانا بوي ميخناي تر بيين خيو ما نكد لا اخوانيا خشمان
1: فيش اسايين بس ارجو
0: جاوت خشمي بيمنا غلط
1: يعني لا والله
0: ما قدر في يسوي خوي خوي تياك خراب
1: بس بيان بلاي تشاني تياكم
0: تياك اشتا
1: يا بيك مسار زورك
0: رنقه بسيط بس بس شكو خوي تماتكش يعني هنا
1: سري بني مو
0: بخسرته يتر تا برنامه تا بي درجاك يا شكو خواد ناخوش درش كز نظر خوش بيان ناخوش
1: برسي معنا تعال هر شيء يا خوشه
0: عفيت ان شاء الله خوش درش يعني وفتره بابلن هنا چونك بتايبتي امر بروج دامي واني كلا كخزي شيان كدوا ان عشقي تايبته براسي يعني تيكربو لقل خخز ولا سر لقل نسينو اخو كان ميداي همي خوش همي باشا همي بيروزا بلام يعني بوكو شون بابلن كتوري سينما سينما هاد ابي سينما سيدي كي نقل اللابتوب
1: يلا
0: روج دامش ديالا نسين هرب لك خزي تاي ساكش يساو من خليك جالك ديكا روجوت رابورت في خندوا دي سانو غرينوسر يعني اهتمام دان بك خزي لبرو او فتره من خوم لي باشيمان اجينا بلين وكتر يعني باورنا كم باشيمان روجانا هي راس كنوا شي روجانا تصور ما انسان كا روجانا كم يعني كم كوري هبي وتشاكي بك بنتيجة أتمنى مسارك راسي لجاني قلت له برتولكا لشوني خوي اشتكى شاكا كاتو من خوما باور مواياكا قولتلين منافسة بون ملغ الخوما أمرون باش تربية لا ديونيم ديونيم با أمرون باني باش تربية لا ديونيم بويا كم هشت هي كليبا شي معنى بلان راسي كي وماويا دايبرانم هم لا إيش راسقين كي خوم وهم إيش بابلين بلين طيب راندم لو خصبتي كايكم هسه مثلا بون من اسلا راسه ليش راسه خوي را قادرنا معهم بلام طبيعتي شكم ك يعني دفت بداتي بو بو نسين بو خوي النواب بو باش داي كدن لا برنامج هنا كان رغي لو انا قلت ام وظيفه اداكم يعني من سد سكرتاري مكتبي السياسي بلا ايش كان مكتبي السياسي بلا بشويش هذا مكتبي السياسي كم بون منا كوبنا كان رخمونا بس أبانا إيش يعني رجال لو نقدر كبشداري ميديا مهبة لا بلين لا وسي سياسي ولا تكمانا لو من براني كبيوش تك قصيت يا بكين بو يكتي بو كرد بو كدوسان اللي بروا لما ده بشمان نيم شو كأمان بشداري بتاعها برنامج لسري بلا أوكي تري براسي تاي بريبون لك هاي ميديا تا ما نتيجة زور
1: هذا كم كتاب رسيار كلجناب تيا كم هل بتجنابت اوی که من بینیم و هستم پیکردوه کسی که زور آرامو لسر خوید بلا هم حزکم لزاری خوته و باسی او آلوزی و شرعی که لکاتی کنگره لگل که کردی صلاحا دروز بو حزکم با من باس که اصلا چون بو لچی او
0: که کردی من که چون بلن جنابتم بلن بم اخیر ناسی من که کردی بنا ناسی اساسا يعني براسيش يعني لقل هردي برايش شيء وابزام يعني
1: حرام وما شاء الله تندرايك
0: واني كابلين استا قراني بيجا كاني اوان ما جيلي تازن يعني بابلين جيلي كونا كاني يمنين بابلين
1: بابا
0: لبارو جملة دنجي نو بس دعاي براسي كا البو وتنباق جولة دنجي مقلب زار امكاسي كي بحساب نسام لقل كردوا دنجي خوشا اتر براسي تلفون بو كوتب كونغريتا بو وتمكا كردي بو نايبي كنا فرصتك يكتري بناسين وهين بين لراسي وشتها مدروب يعني من كاكر دي من الناس ايش براسی کوڕێکی زۆر ناسکوهینە، هیچ شەڕ ئەوانە نییە. پێم خۆشە بڵێن هەموو تێکۆشەرانی
1: خەڵکە بۆوان کرده بوو،
0: ینی ئەوەندە فەقیر میەوەم خەڵک بۆ بانکردن خەڵبانکەم بۆ خەڵ. من خۆم ئەساسن کاک هەردی باوەڕم بە باوەڕم بە تووندی نییە، باوەڕم بە بڵێن بە هێز و ئەوانە نییە. بنەزانی سەر حەزبێکی شەکەم لە بزنەوەکی شەکەین کە پێشمان بەهێزی پێشمەگەی پێشمان بەهێزی چەکدار پێشمە بۆی کە بڵێن دیفاعمان دیفاع لە خۆمان بکەین. بەڵام لە ئەسلا باوەڕم بە قەڵەمەیە تا چەک، بەڵام بێگومان بەرامبەر دوژمنانی گەلەکەمان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناچار بۆ چەک بەکار بێنەوینە. ینی ستایلی من نییە، ستایلی من قەنەعەت پێکردنە، ڕەنگە بتوانم قەنەعەت بە سەد کەس کەم لە شوێنێکە بە تەمەنی جیاجە لە پرنینی جیاجە. ئەگەر ناتوانم قەنەعەتی پێ بکەم، دیارە من لە ئەرکەکەمە کە ئەرکی میدیایە کە ئەرکی سیاسەتە ڕامکردنە، ینی سیاسەت یانی ڕامکردن لەو ئەرکیان نەجاحەت منێناوە. لە بەرەو بەڕاستی ینی نازان و کەسان ئەو یەزانێت چێن ئەگەر بووی ئەگەر شارێکم کرد لەگەر توست بێنە بە بانگیان کردم قەڵمایە بەس ناوەڵا
1: یانیو کاتێککە
0: ناوەڵا هەرریچی من دوای کاکردیم ناسی و جابەزای شکتترە بینن تاوان هەر گۆرانەکەی هەر پێ نەوتم بۆ نەوتم قەراو گۆرانێکم بۆ بڵێر بە خۆشی ئاشبوونەوەمان. من تاوان خۆشم حەزم لە گۆرانی هەیە، هەر ناوکەم سترانە، بەڵام دەنگم خۆشنی ئەو خوا بەهرێنە داوا پێمەگیە قربەسەدان بە خۆم ناوسی باشن ئەوە ئینەکە هۆشارەکەەوە. یعنی من دوای شکەناسیم ئیسشکە جابەزارە بینم لە کۆبنەکانی بڵێن جابەزار بکو ئەندامی پەرلەمان کە دێت بەشداریەکە لە کۆبنەکانە پێم خۆشە. نەعمرم یان عمرم کاک هەردیە ناستایلم نە بوارەکەی ئەو باکسەوەگە زووتر بناسی باە بە حکومی ویشم لە ڕاگاندن مەسووی مەکتتیب ڕاگاندن بووم، ڕەنگە هاوکاریشم کرد باەکە خۆی ماشەڵا لە توانەکانی خۆی و لە ستایلشکردنی پێسی باوکاریش نیە، بەڵام ڕەنگە گەربات باتە پێشەوە ئەمە ڕووی دابە. بەس ئەو خەڵکانی دیایە خەڵکانەیە کە حەزیان بە ڕەنگە حەزیان بە یەکێتی نەبێ. منیش ئەندامێکی کێتیم، ئەندامێکی بەسییتم بەڵام ئەندامی کێتیم و ڕەنگە حەزیان بە شێویشکردنی من نەبێ، ڕەنگە حەزیان لە مشاغە بەبێ خەچەکە کارە ڕاست بێ.
1: زۆر چاکە، زۆر زۆر سپاس کە ڕۆ کاتی خۆت دانابوو
0: پرسیارەکان بک پرسیارەکان ئاسان بووانی زۆر باش بووانی.
1: وڵی ئیتر ئەمە گەشتێکە ئەمانوێ
0: گەشتێکی
1: کاتێکی خۆش تێپەڕێ
0: باش بوو
1: و لەو ژۆرە پرۆگرامانە نییە کە کەسێک بێنین و گەرە کۆمەکەی لێکەین بەڕاستی زۆر زۆر خۆشحاڵ بوو
0: خۆشحاڵ بوو
1: سپاس کە قبولت
0: کردیلاکە بن من کە تەنیا لە تەلەزۆن سیرەکەم یعنی حەزەکەم بینێنە بزان ئەم بەرنامانە زۆر زۆری پێ و هیلاکە بن و ئەم هونەرکارانە و ئەم ستایڵی کەیشکردن ئەوانت جەنابت و ڕەشەکان کە لەم بەنامە دەکەن بەڕاستی هیلاکیی زۆری زۆری دەستخۆشتانێ دەکەم پێتبایتان لێ دەکەم سەرکەوتم
1: زۆر زۆر سپاس
0: دەستی بەش خۆش بێ.
1: سپاس کە تاکو ئێستا بینەرمان بوون. هەفتەی داهاتوو گەشتی هەشت دێتەوە خزمەتان و تاو کاتەش خواتان لەگەڵ.

لسان ديمان نخوش مديتن تابلوة كزي لحسكي هاتا شكاندن هاتا اخستن كو اوان ديمان عمدلي مهامية ايشانت امتزانن سر بورا ملقل كزي يا چوه هت بيشتر دا چن دلي مهامية ايشا جيوكرنا كزي اكتش شروانكي السر ويچن دي جي كانال هشت كمبين راقهند شكوي كزي يعني رومتا ما كزي اما رومتا ما او كمبين راقها دنگ ودان ناف همي هري مع كردستاني و دوري و حتى ولاتين بيانيش ده هبي خانمين بتريا دوران حاطنا بشت جديد انا كردان جن و خانمين كرد كزين خواب هاند كسروي تابلو اكاتا چكرم الناف دوارين حسا كده تابلو هاتا دانان دهوي داديسان تابلو اخستينه شكان دينه راسي جيبه دلميشان ام زانن كزي دي كولتور و تيتالين مين كردا واريدا نبتني چن داوين پرچينة بلكي داستانا رومت فخر و جوانيا كيچ و خاطينين كردا كزي وكي رهن دار باريك ناخي مهمية دا يوچو خوي هر بهاندنك جيروكا كا تجي بر خدان و ازادي يات نافتا جيروك شاهدة كو كزيا كتشا كورت همي وقتكي هماو نشانة حيبت و مرداتي بيا افروجي اگر دستين راشين دجمن دريجي كزيين كتشين ميين شاروان بن وهنده كو او بين رومتا ما بشكينن بلا باج بزان ناب دلي ويخمي بهزاران كزيين دي ينلا برخداني دينا بهاندن وناسنا ما كورديني دي هرت يا بلند دي بلند جي تراس بشتر جي دستين بيس باركو كازيا كتاكا شاروان حاتا بري باروشي وكي مبحس كريكو ما كمبينا بهاندنا كازيا

0: قام بالريال السياسي بو نمونا الرفحة هذا كان يعني أمانة أقر كسيك لصالي نودو يكاد شو بيت منطقي الرفحة اللي أقر مكسا بو نمونا بخيزاني شون استا همو او خزانه موچان بو براوتو زواج جان كردي به منال يان بوبيا همو يان بپي عدد سر خزانه كان موچي كي زبال احيان بو براوتو كلم مليون و 200000 كم ترنيه هنا هاتون دس يعني بر يعني عائله واهيا تنها يك عائلة بهو موشي رفحة كانوا مانجي بستحود مليون دينار ورا قريت هيك جنا
1: بل بري تشونة رفحة
0: بل تشونة تأبيا وأما تنها السبون منا كركي أجر لبي منابو بين دو مانجو بس يا مانجو بين استأم كري حسابي رفحة كي بوكري حسابي بون منا كسي كي كامل يبوكري جيك لبي دايكو باوكو خوش كبرا كاني ورا قريت خوش أجر شو هي تشارج من بينيو مك بينيو مكباس يعني كردو كي سي تشارج ني هي هر تشارج نا كي مليون ودوصة هزار ورا قريت منالا كاني شي همو أو همو منالا ورقري يعني هو حساب يعني
1: برلمانتار زياتر ورقري
0: بل الا برلمانتار زياتر ورقري نبر او دز نبراو بو امانه هاتون واما بدل خوشي او ما نبوك علي زيدي شلون عدنان جميل كان يقرد يعني امي بردوام بيد بو مسؤول كان بلان بداخوا دينارك عراقي زور للاي مسؤول كان هي تاو
1: بين بين شمش جختي اللي سرو كردو خادو بلالوتي بلا حلمتي قندلي تاوني بو يعني انا وتي تونتريش دس بيدا كمان
0: بلا مسيركا اما دل خوشي بين بوا اما خوت زانی لما وکانی پیشوا که هرچن حمله کل بغداد و دستی پیه کردو پرلمانتارکان ایوان گیره و تاکو ازا هیچ کرده گعنی نگیره و بیا گمان یعنی که ام گندالی اکری دعبه جوا بسر شیعه و سنه و کردو مسیحی و همو فی اکانوی که لناو عراق هایا بلام تاکو استا اما بینی من هر او وجبه بو تاکو استا وجبه که بردوام نیو ایوا دارین اما دست ببری بو سر زبلا حکان بلام اما بینین استا او تا کسی هی مرشح بو وزارة تازه ان کردو تو بنای وزارة ذكاء اصطناعي وكا وزير كدان لك هيك لوانا كل خزانه قندل كان عراقا لبر اوك بو يخلق امن رزاتي در بريو بتايبتي هولات يعني خوارو ناور راستي عراق كالتو وسيله ترد هبو دستي بو بري بلامتو يكم وسيله كدست دو بردو برس كرنوي نرخبو بلام استش ايلم اگر بيتو علي زيدي موفق بلوي سعر صرف يعني بلا بازار موازيه يعني بازاري هاو تريبا بانكي ناودي لبينج وحدة أو بري بينج وحدة بصدو بنجاو دو هزار حكمتي فروشي أقر هتا صدو بنجاو حو تزاري جبرز بي لبازارا خلق بلايو نورمالا بلام أقر بيتو بشيتا لسرو صدو شاس تزارا يعني لبيني صو بنجاو دو بصو شاس براسي زورا هجر وحدة زور زورا أما خلقا كترس للاي خلقا
1: باشا خاتو قلال هتا يسوي كديبين يعني لقسكاني بينشومي علي زيديش دا زور باش كراغوتي وتي پیشترم جوازی بو خلقی که تماحکار روش بو خلقی که بازرگان روش استا هل بدایتا که و در نا که تارا دیگر رنگ جیگیر بونی که باشتر هبه برابر برابر دو استا بونمونه سی روش بر ریاره که دراو جوازی 100 دلار لبانکی ناون دی لگل درو 10,000 دینار ده وحده بلان پیشتر 150 بو 25 وحده بو
0: وای راست گشت سید زیاتری
1: وانی زیاتری شوی هزنا که استا چونالی بدایتی که بخیری هی جاره جاره واده بینی
0: اما ولاتي عراق اما برياري كان مان تنا نبرياري سياسي مان بدس خمانه نبرياري اداري مان نكاروباري بازار واقتصاد وداري مان بدس خمانه اما لا ين ولاتاني دراوسيه ولا لا ين ولاتاني نيو دولتي اما تحكم مان في واكريا هل لو كاتيك الدولار لبازارك بلين ازميكي دروس كر يعني لهر شو لا هدفها بو روخاندني داراي عراق لا لصالي 2022 كالبولا بداية بستو سيا محمد الشيعة السوداني كان رخي دولاري دابزان باريكي زور ديناريكي زور أهاتا بازار روا استجل ما وكاني بيشوا أمبر برسا قندلانا يعني زاني كغوران كاري لسعري دولار أكريا دولاريكي ديناريكي زور يعني خستبو بازار روا بو اوی دلاری پی بکرن یکم لپینای پاراسنی دلاره که خوان شو که پیشوتر انتوانی به هر شوازک بیم ل پروژه بل خانوبره به یا لکرینی التون به یا ل هر دینار کان سپی اکردو دس بل پارکان اکد به پاری کی رسمی و نرخی دلاری شان گران کرده بود لبازاره با کمپینی او پاره کی با گندالی دست کوتو اگر 100 دلار لبازاره با 200,000 بس 300,000 بکره اوان اما مجموعه که هاتون لدوای 2003 و بداخوا حکم عراق کن نلا اداری دولت زان نلا حکمی که رشید یان هینا کسانی کن که ولایان زربی زوری سیاسکان عراق ولایان بو ولاتانی دورو پشتیا هل لا غرب وبيجر هتا ولاتاني باريس سنو باريس شيعة ولا ينبو ولاتاني دركية لبر أوا هيج باكي كان

معنوية لكاكني دنيا بلا ما من هي دعاء من هي دعاء رزق من هي داوكني صفتي رزقي اخواك ناوي رزاقة افرم الدعاء لك بالرزاقي ويدر كاكني رزق تان بو علاك بشان تان باهل روب رو اهل روب رزو جاريه من بياوي كي برز يعني نموني زو جديم لما لا بياوي كي برز ك كاهل مزود كي خو مان بو زو جار كهدا انيش دعاء رزق يكت ام قول بو يقول ماما صا هادشي ما حوالاكم هيك برهم نايت إتر ماوي ماوي يقدانا ما هي ربك حبون دعاء كان بس بس يرصبو سبحان الله دعاء أوا وتيلا شو خون بيني ولا خون أبيا وتي برو كزلام يقدي أمره ولات كهاد هتشي لقلا وتي ما بني لقلا مكة بيا يدي أمره كاب أبا بوك ده كاديك شي وتو شي دعتي ما بني لقلا مكة وتي مش شاورة موتي والله أو سعادة اشتباني تقدر قادرة بيا يهابتي كاك إيش أكيد ما مفلان بوم تنبله تقول لقلا ما تروح موتي أوارا وتي اما 25000 تم بزيابي تي بخوا اي شكاش من باي بنجابو بس وتي قسم لك وتي دو روج بيو تليفون بيو كلمتي ريكيو تم الله على مالو بي ايش متي ورا ايش بيتا باخكم هي بس باخكم خانو شبي ادم رو دانيشه مانجي 600000 تيمي بوم بخيوكم.

بردوامم أرلا كاردانوي جرامبوني دولار دا وزارتي بازرگاني عراق دليت نابت أما ببيت بباساو بو جران كرني شتومك لسر هاولاتيان عر بازرگاني اقنرخ جرام كات سزاي تون ددريت وزارتي بازرگاني عراق رايگاندو ركاري ياساي برانبر او قورخ كارو او كسانة دا قرنبر كاياري بنرخكان دكن وزارتك دليت بدو دا چوني ورد بو دوخي بازار دكن محمد حنون رايوشكاري وزارتي بازرگاني عراق رايگاندو سقامجيري ياسايشي خوراكو پارسني تواناي هزي كرين لاي هاولاتيان لا پيشيني كاري وزارتكانا و جخ دكاتاو ركاري چاوديريان بو جولي بازار و همانگيان لگل لانا پيوندي داركان هيا بو سنور دار کرني هر هاولك لقوسنوي گورانكاري بهاي دينار برانبر بد دولار بو زياد کرني نرخي كالاو پيداوستيكاني سر هاونشتيمانيان اما جي بوش کردوا گۆڕانکاری بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نابێت ببێتە پاساو بۆ زیادکردنی نرخەکان و زیانگەیاندن بە کاربەران و دووپاتی کردۆتەوە. قۆستنەوەی هەر لەلایەن هەندێک لە بازرگانان و قۆرخکاران بە دۆداچوونی وردی بۆ دەکرێت و جیاوازیش دەکرێت لە زیادکردنی نرخی ناپێویست لەگەڵ زیادکردنی ڕاستەقینە کە کاڵاکە دەیخوازێت.

0: Am bine decât țări, au an, au luzie, n-a froșava și vreau să-mi zan roșul roșava, ce am zan îl droșe, întreba în zbuidea, îl pareți că hese că e roșava e Kurdistane, trăușe că au lecaria a luz, ia te vle hevda, dar bazbu. O la tien, arep, în taha hoeran hersan, de veri în die, hese că e bunehelana, simai reverația hoaseru, să pandina de slața deulete, Erişi sertah usun bilen Kurdan yen bajari despekiriye. Peşti aluzin roja penşembi kolej marek gencen Kurd be taqi hezen awlakari an asayişa giştiya hukumata Suriya birin zarbun el peştin vejayni sadan kes dahan turumbel el deverin şadza diye çunen ava başaru bihivi bunad gelle arabin diyen başar herşi taxen kurdiyen vek mufti هرسان تل حجر او صالحي بد هر بيشي خانشان دانن كو خانشان در نزيق بن التاخن كردي جلائي هزين آسائي شاگشتي و ريگري الوان هاتا كرن كو با غازا روند كرش او همي بالاف كرن هفدم هجمار اكا زيده جهزين آسائي شان افخوا حسك كو سر با عربي براتيا خسرن با غورا پانا آشتي كا ووك ورسان تاخن كردي بالاف كرن و اخسنت حالتي اما ده باشيطا آلو زيو تبله هفين اينيه دريج بنيين انكو دريج جيكريا اوان آلو زيو تبله هفين روجا پنتشن بيه بوكو عربين تاخن غيران درست كرينا روجا پنتشن بيه عربين تاخا غيران ارشي آلو سنبلين كردان كر پاشان جي لريوجين او لكاري دا آلو سوريا لهمبري كوشكا دات لحسكي بلند كرين Am zanyariyen ku ispedi da helbete demişmeri yazdım zanyari iş evine ver girdim zan pişti diye demişmeri hatan ha rauş bir şey ki geçti naf hasa gida çavaya çehbine geçti dançını aluzi geç ne ki ve çegana ma evin şeyh musul hasa gidi gelmedi evin demi tabaş evin dumahi zanyariyen roja vel deften ayil hasa gida rauş ya çavaya
1: بلسلاف بجبو تكاجين استخازم بفين وچيا لازجين دس بيبكم بريا امكارم بيجن چلو بينج دقيان شخوا كروانا كدن ج او كروانا يا جوج چل اوتومبيلي بيك دهات او يا يا هيزن تايبت يجري داي حكومتا السورية بون جوج عالية رقاي دهات بون جبو فهيا ما حفتيه كي براستي أو لفيدة كينة أو جي جبو باراستنا باجاري حسكي يانم بيجن باريزقا حسكي بقشتي بشتي جو فهيا ما حفتيه كي أو تفلهفين جو درتكتن باجاري حسكي أو أنا بري تشلو بينج دقيا أنا مكارم بيجن بريادة مجميركي جي باجاري حسكي دركت

0: سلام عليكم. باشي برزم. جازم تاني يا.
1: لا يراوس بابسيبكم زامها مانا.
0: اه تا دست خوش بيت.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانة بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورانكاري نرخكان لقالي ما دزاني

0: كيتو كيانا خانقين
1: والله من لسه الشمالات ب من عصبيش تيكو سداني رمكر
0: بالا
1: تريتان فيستيفال كاين يا رخرما
0: خوت سان فيستيفال منصوره
1: ارا والله
0: قالك معني وهنجير معني وهنار معني
1: بس خانقين يا
0: بس ما مخور معايا يا ما خرما خوري
1: ارا والله انا اخذ ما شبي جوره كاني خرما بي فانيا
0: خرما جواز جواز اي بيني با دارك هو
1: زوجتك عجيبه يعني
0: برا شو تبي هاتوي؟
1: لجيان ما كم زعلش ببيني
0: كم زعلت خانقين ببيني؟ قريب انا بازار وشاركه
1: بلا زورك
0: اذا ما شاء الله اميك خلقك يكي زور زور لكوبا توا
1: بلا ايه؟ ما زاني شي جواني كردو ام فيستيفال براسي هم قوم مكان بيني لي
0: ارا والله
1: تيكالا تيكالا تيكالا عربو برام ازاي زاتريش تو شي بلا وجوانا سيما شاركه دا خرما باه الوان لتكتوا نوعي خرما كان لهم يبرز دان راو بكيف يخوض يعني تو سيري كي حزل لسي نوعك حالي بجيري اما لا تم تمالاني براستي
0: باورا
1: لا لما تقل خمانا وباسم سليماني
0: وتم تمالاني لا لا لا لا خمانية نا ارى يتر ارى باخو باخاتي كي زوزوري لي خرما
1: انا ما شاء الله والله اشارة زايمية
0: انا انا خرما
1: يجي باخو
0: باخاتي زور ماني انا انا ديو مي باخا هون باخا خرما انا بيني وكو تري او علي بولا باخاتا ودارا
1: والله انا علم كم جار
0: ليه تي سم سم والله
1: كوالا تصدق خرما
0: بس سان سان بخير بين بغوت امرون في اسي خوت ام كان زوز خوش حال ام سايم لي البان زوز سباس
2: يا كم جار خوش حالي مراي روج مباركه يعني عمودان ناتينا وخوش حالي مواتن دانوي فيستيفال هن خرماس طبعا ان شاء الله رجع رجع وخاستر وخشتر بيروز باي همو خانق انيان كي من رأي احتفالي خوشة ممنون داني من رأي ويشة
0: طب شاركستان خوشة خانقي
2: الحمد لله
0: فرنتوية كرد عربة
2: همو خلقيالتي وامان وسلامة الحمد لله

0: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شلون إبراهيم؟ أحواله؟ باس أشكر. أمام أم خرمان هي خوت أنا.
1: خرمان خانة قينا منطقة تفريقيا.
0: آخر زمان هي باخي خوت أنا يعني هنا.
1: باخي خمانية.
0: يعني باخي خرمان.
1: باخي أم برادر ما نسى.
0: باخي أم برادر يا.
1: خورج سرا.
0: باش تو يارمتي يان قال إيش أكيد.
1: يارمتي أدم ووزع ويانا وليوكا.
0: أم باخي خوت أنا.
2: أري والله.
0: أيه خوا بركة داريكا.
2: خوش.
0: دباخي كي ويا شنجر خرمان هيا.
2: دور نوعي دي نوعها.
0: ما شاء الله نو بودا جولي خرما لنا باخكتنا هي عايز اما كم بون باسكي ام خرما ناي شيء وناي شيء وفين بالي تامبو جاوز كان يعني شيء سعر كان يعني بو قرانا هندي شان
2: وي حسب نوع خرما اساس عالم هز قرانا يعني كم اس للبازار فقرانا بو
0: بلا
2: ايسا وخضراويه
0: خضراويه
2: برزله وجمال دينا وبريما وسكريه يا اشرسيه وش بربنا يعني انواع فرها يعني
0: كام يعني خوشترينا
2: خوشترينيك عالم رغبي كانت خوي اشرسيه بس
0: اما بو
2: شريني كما
0: شريني كما
2: شريني كما
0: باش خوشترينيك سروشتي يا خوش زياني شيني بوشي كم به بهاي زاتران خاص زات اللي صار خلق زات حزيله
2: فترين تشتا عالم حس كان خوي خلال بو يعني موانيما اخر شريني كم بو
0: كم بيت اي اوا سيد انا شلي بخو
2: عافيت
0: كاميان خوشا
2: اش نسيب خو او بريما خوشا
0: خلاص ما شاء الله خوش علي فخلاويا اما كمي فيستيفال حظا كان بردوام ب حظا كان ام فيستيفال زيات غرينكي بي بدري
2: اري والله خلق خانقين كحضوري فراس ما شاء الله حضور فراس فكل صالي بوت حركي جواني قدا خانقين
0: اما ايوا شي سوديك لام فيستيفال ولا غرين استفاده شيا
2: استفاده عالم بدون خانقين كرده كردولة خلق كردستان كردياتي خانقين برزة و
0: خانقين خاوني بروبمي خوشة شتجواني يعني
2: شتجواني هي
0: خرماء
2: خانقين خرماء فرايا برتقالي ليموني أعمال يدوية
0: خلق هي باشا
2: خلق هي كردة باشا قشان باشا
0: لخواه بزابيه إن شاء الله رأودان به زور سباس بلزان خوشة يسانجا فيستيفالكا ما شاء الله تايد قربالا غبي وتايد جميد با شاداني خرماء ومروما ومالكان لخانقين وشاركين ونريد لولا أبو أفسي إن شاء الله لطيب رئيس صلاة لجنابك صلاة قرباني
3: صلاة لخانات جوانك تاني قرباني تسخوش تاريكم دستان خوش بيت
0: دور سباس
3: هم في السفالة دروس كريايا لخانقين براسيش تيجي جوانو
0: يكم جارة
3: يكم جاري شبالي
0: ما شاء الله بيجوازي كي قرم قري لك
3: بالي براسي زو خوشا يعني شتيجي خوشا في السفالة بأمم شما ملی خورما و آمشتانه تانیه موسمی آمشتانه تانیه.
0: خانقین با خورما بناو بانگ.
3: بناو بانگی شما راستی ولای اشته گل.
0: چه خالقی خانقینی بوم باز که. من لیر لذایق بود.
3: نه من لکلاری ناستم.
0: کلاری.
3: بله بس خانقین داریشی.
0: آجی چند سال داری؟
3: ولای تختیه چهار مانگه تازه.
0: تازه.
3: آره ولای.
0: یعنی معلومات زور نیه.
3: خواه زور معلومات نیه بس هاتشوی منظور کس کار میشته میونه.
0: ای بیشود خانقین لکونه. خورمای زور خرب و اقلیه است.
3: بله زور.
0: هنده لبولو با خانی که با خورمای بیاله لناو چون است.
3: بله زور لناو چون. حسب بیستوم منی. با خواه کو خلق خانقین خلق خانقینی بس.
0: بیستوم.
3: بسیار حالیا نیستش من خودم آمار من لناو باخه.
0: لناو باخه.
3: بله باخه خورمای بله. زور باشه.
0: بله. دیاس یه بری. او بالا برزه خورما نه
3: بله بیانیان بدن بقول قلو کو سوس کلا سی
0: ماشا والله راخیه شید خوش او بس صاف ان شاء الله
3: قربانی
0: خورما نه یا
3: لا قابه زیاده
0: خوش
3: بقول خوما خوما علی بس ای خوما نه
0: ای بینی اولی کی تو بی خوئی
3: بله
0: دس فیگا
3: اری والله
0: ای والله وشا
3: قربانی
0: اخوال صاف بیا حزک ایم فیسیفال زیاده گنی کی دیو
3: ان شاء الله سالانه او دوباره گشتي کی خوشا
0: خاطر همو
3: شونه قوبی خوشا
0: للرجالات ولسليماني ولعوليرو ولكلارو
3: كردك زيادة تربية
0: كردك زيادة
3: حزق يبخار كرديو بي
0: يتر أما
3: كريانة
0: توايا
3: بالي
0: كردماني لي عربي لي
3: براسي
0: جا كردك أخوة بزي وزوريني
3: بخوة هاقا خانقين كردبي نازي زي جونا دلشكا وقتنا وصداب راوكان بس حزقا إن شاء الله دوبارو بي خات كرديو كردية

0: اوتومبيلك رش فيرا كروز لراستي ويتسكن غليان برددا يا اجوكر او برينداردك او وي اوتومبيلي شوا اويا فان ات شوان خرد بل جور هزين او لهي قومت قريب ام تكلي بوار بكن واغاهيان بدس بخينن او فانايا او اوتومبيلا فيرا كروزا رش جدر في حسك در كتنا وكتنا ريكا هوليدا لجور كاميرين شوباندني غواتي ناسكرن شوا عليين شوباندني و اي لكولينا عليين هزين او لهي فيك شوبين تاغو ناس بكن بكينا افكسانا و تش ارمان جاوان بون جيفي غافاهان شوا كسي اجو كرجي او بريندار لي او جي روشا وينا باش لغور غوما تيكلي بين خوشخانه يركر يعني غوتر روشا وينا او جي باش ناهيلن ك روجنا ما فان كز درباسي ويدكي ببتا غو دي ماني وينا بكشينا لي بقشتي روشا وينا باش ودبس بجي ويدرخينن يعني براستي بقشتي ام قارن بيجن ارامي كيه لي الهم بر ويناجي يعني هين تف لهفي هي هين ما ترسي هي نخاصم جو افتف لهفي جو تشيبو او تكبرنا او لهيا جو دركت هل بتوي عالين يعني اسكرنا ام بيجن هزين اوليه لاليه كي وبردانا والاليه كي هل بتوي عالين دزيه وضان كريارين توند ودرخنا لي سوز هيج عالين او لكاريه جو وافيا كاجي بين اسكرن وهل بتوي ريل بشهر تشتيجي بيجرتن
1: افين شيخ موسى بامريكا كان على شلا حسكه وراس اخو لقلم بو سباس اذا كان لا حسكه جخد دكن وريق بهيج بلانك نادن بولا بار بردني بروسي تيكال بنيان لا قل حكومة نوي سوريا هاولا تانيش داواي باراسني بيكا وجياني شاركة عندكن
2: شرفاني كي كردا كو برختو تشك لميدانا باجاري خويا عقيد حسكي ببالداري وبرحي خوي كردواريه او لهي دفرا خج اگر ما ترسيان د باريزا ود بيجكو هن كسن كل دجي ان تگراكنا وان دنا في حكومه سوريا دا دخوزن بروسي خرابكن لامري نادن
3: جيفي دم جهاني دخوزن خرابكن دنا برا ما وان دي قالك ان رياده خوزن خرابكن بوار نق يا داوي نها دخوزن بيجين مثلا شري عرب وكرداف اف جي دست وان درنا كيف چنگي نافر دي دوريات اي حكومي اي گودر دي كيفن يعني برا ملت مج زاني بف دوريه گودر دي كيفن نتني اي حكومتين اي مجد وان رني يعني دوريات ما مشترك
2: باجار حسكه يكونها برانيا سازين و انتجري نافا حكومتا سوريا يبنا هولدانا تيك برنا او لهي و تيدانا دبن نافي بريفا برنا خو بيشاندانا جبونا داخوزا سباندنا دسلاتا دولت الفي باجاري هناك عرب هولا افاكرنا كيني دناف برا كرد وعربان ددن هيزين امنيجي دبيجن كو ام ريبوان ندن
4: هناك مخربين هناك تندر باسي باجار بونا خلايا نايمة ارهابينا تعدي رموز كردي كردستان هيدك ناما تعدي الملت فردك كرد و ام داما كردات غازن
2: حسكي نمونيا برانجيا للسوريا ولاتيك جي ددازانين كو بره هیچ باوی کی تو جاران عرب الهمبری کردان را نبونه و کرد جی همان تشت جلو راجی دوی او یک وره پاراستن
5: اوی رو درو دوی مکرچا ملت خستن قلاقه ده دول دوارا کفوکه بو ایرو الور به سبیز نظام الکویده به یعنی موسیلاک دوی حضاری به مظاهراک حضاری به دوی مکرچا نبگل لای مظاهره
2: بأويكي هفبش أمن العامة حكومة سوريا يو أصائشة كردي ينكو أن تقربنا بهفرا باراستنا حسكي دكن
6: دبيجنكو أمي فرنجيا حسكي وتفاهية بيك هاتين وي أمي بباريزن وأمي ريقريا لهركسكي كو بخوازي هم بيشي لهابونا كردان دنافا دسلاطة نويا سوريا دا هم جي بخوازن أولهية باجاري ماتيك ببن أمي ريقريا لوام بكن بله هزين طيبتا الحسكي استر نبي كنال هشت حسكي
1: باش وچانك لا سري كارجمير لقلطان بردوان

خوي أملا دي كادي خوي مملحة بو هاي صلي خوي مملحة بنا خوين وبان ناكني خوي قا ألان خوي مملحة أم كادي أم دوزبوني أم ديا كاد خوي لمملحة بو كام آوة دوزراوة توليرة كراوة توقول أم كوم الله مالات ندئيرة إيتر نازانا ميجوغي زور لميجا إيتر آية بيش دوسات سالة أوي كبو ما ننجرا دو باو بابير إيما هرواجي رايان دو ما يعني كز بروان آقام بزانيات ميجوغي لكيا دروز بو

0: تقريبا اللي يروها ظهر ما تربيع هر لزوه تاي سهله وشو نبوه قران كاري بصرانات وبملاو بول هلوي
1: او جوك دي دخواروا اما قما نبوه ما بجوق هذا خواروا كهذا خوار اللي اصيله يبتشوك ما نبوه اصيله بتشوكا اصيله يبتشوك حسن ما نقل لو اصيله بتشكو ان جاب قمار يا خواره بنا وقول لك ان
2: امبر دانه خوي لراسيه هندك جار ما دي تريتي كلبي تخمي تريتي كلبي واي لي كتا ما كي بغورد بلام امريكا ليره هيا صاف صاف يعني بيور وكو خاوين خوي بردي خويه لجير زوي امناوتي لجير زوي بتعبد لو شويني كان يكسر تشاوا اغريت شان اشكوتي كي بتشوك هيا كام او خويه يعني تياكو بوتو ام او خويه يعني هو كوشون بري خزانه كي كوكراوي اي خويه لجير او شويني كا بيدكيتي هيا كاوكيت انا ام بوندانوا تل بقولي شان متريك شان اشكوتي كي بتشوك معناه كبر لا اي خويه يعني بيانو تري براين ووتر اما انا كلقل كان يكيت سروا دي سانو هالايت اتوينو اوفر ساتوريتي كان بخوي خوي كاش كلاش كان يكويت درو امان راي كشن بونا ام بوندانا وسودي ليه ورغرن

0: أو أقول شيعانة أو شان ثورة أو حسنة غاية أو أقول شقلة أو أقول كيها أبو صعي بيالين إذا بس أما أجمع أقول الرياكا أما بيالين قول ميري ميري يعني حكمة حكمة خوي أو أنا يدروس كردوا
1: كسام قول أنا ميري بيالين ميري أنا ما الحكمة بو حكمة دروس سيكلو هذا قلق لي خلق دروس سيكردوا تزيادي قلت الحكمة تصرف في فيه وقرحتها شورش دامزي

اما يسكر بينيت اما كمي وام قولا اما توا اخر حديدي اما كتوز السبيا اما زي عين درنك درن ميت يعني كاوقوا لي سوربو يعني حاضر بو قيماق بس اسما ميوا روج دقر روج او قيماقا بس من روج عليك ديما سري بيانا وقيماقي هلا دم بخاك نازي كمني قم بشكم بشدو بنهو كقيماقي جي بس او قيماقا برا حدي ناكويت بس كخاك ناز هلا مدا كوتا بن اوزو درن ميت سين نوع عيسى أو نوع حاضر بوي كب ميت أما يا ميوا أما ما يبتي لبر الجول بو جول تأخير بين أم جول الزودر أو أم تيجلو أم جول أو كي كم خسرني أما خسرة تسين نوعية

0: لە شو هاتی؟
1: لە کلارەوە.
0: لە کلارەوە هاتی. بە تایبەت هاتی بۆ خورما؟
1: بۆ خورماوەڵام.
0: حەزت لە خورمایە؟
1: حەزم زۆر لە خورمایە.
0: شارەزای هەیە لە خورما؟ خورما؟
1: وڵای کەم شارەزای هەیە، بە زۆر حەزم لە
0: حەزت لە چی جۆرێکێتی؟
1: بەرحی و برێم و عەشەسیە.
0: عشاسی او تو شارزای براسی من شارزای خورمانیم کسی که بیو بی کره است اونم نه خورمایانه. نه
1: زمان لایمن اما خوشه.
0: او خوشه.
1: ای. اما خوشه لایمن.
0: ای امانه یا نوانی شیل دارن.
1: مشتی که خوی بس هنگی او رحمتی که شما حذف کنم من نیمی خلاص و نیمی گیا اوشته خوشه لایمن.
0: بچه های خوی هر ببیت.
1: نه نه و تام تام.
0: و و تام.
1: تام خوشه.
0: و تام خوش. آخر های خورما که و تام های خوا.
1: وای راست.
0: ام خورمایی پیالن.
1: اما وابدم خضرایو هذا مو خزايا ما دور رشي روش الخويا جاي هلا ما راح شواسه خويا جاي
0: ما خواصاك يعني انا بدارك وبكره بخويا جاي
1: انا بيورو بو مالا داينا خويا جاي
0: ما شاء الله ما شاء الله طبعا مخور معنا هم خانقينا
1: راحت يا شيخ هذا مثلا بلد رزوات برسيار مليكر شهر بان وهذا وبرادر مدير زراعيه لبلد رزوات
0: يعني والله متاثرين هي باخه كان
1: اي رشاتي الزوري هن اي رين خانقين والله من شهرغان ترشاتي سمعت له شلون تروات زانيتي اي كريتو
0: شتغي
1: خوي ارزقات دارك خوي ارزقات
0: لا صار بطنيا هاتوي
1: من والله براو دوست برادر من دوست
0: قبل دوست برادر لا كلاره و في سبالك وبيت وانا خد زاني في سبالي خرماش هات رزقوا
1: ارى والله تايس انا بو مش جوان
0: هنار وهنجير وكالو مناوي هبو
1: والله كرسانه كانوا ما جيرام انا كردوش جوان
0: ايا فرا خو برياني اصلا ترى ما خرما كي زياده كرما
1: كي شخص فاضي
0: اما يكمل في السفاله جا خرما يعني هر سنه شله مالا هذا سنه على هر مالا
1: هذا بيانيه حركه ان شاء الله شي خرما بيش خرما خب حمو بيانيه لبان قاولتي شي خرما
0: بخواس شاك
1: لما علمنا بري خرما
0: يعني بردوام يكري
1: بردوام بخواس تشوار سلام نام جبت دغا
0: بخواس شاك والله
1: ليش وسون الرياض ما بخرما اگر كام جوان بيوصل
0: خرما هم بسوده هم سنتشه هم خوشه و کوچیجه.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شلون ابراهيم؟ احواله؟ باش اشكر. امام ام خرماني هي خوت انا.
1: خرماني خانه قنا منطقه تفرقه.
0: اخر زام هي باخي خوت انا يعني هنا.
1: باخي خمانيه.
0: يعني باخي خرماني.
1: باخي ام برادر مانا سر.
0: باخي ام برادر.
1: خورجي سر
0: انا. باش تو يارمتي ايان لقلا ايشكي.
1: يارمتي ادم ووزع ويانا وليوكا.
0: ام باخي خوت انا.
2: اري والله.
0: اي خوا بركه دارك.
2: خوش.
0: لباخي يا ويا شنجور خرما هيا.
2: دور. نوعي دي نوعها
0: ما شاء الله نو بودا جولي خرما لنا باخكت انا هي عايز اما كم بوم باسكي ام خرما انا شيء وانا شيء وفين بلي تامو جاوز كان يعني شيء سعر كان يعني بو جرانا هندي شان
2: هو حسب نوع خرما اساس عالم هز جرانا يعني كم اس للبازار فجرانا بو
0: بلا
2: عيسى وخضراويه
0: خضراويه
2: برزلة او جمال دينا او بريما او سكريه يا اشرسيه وش بربنا انواع فرها يعني
0: كاميان خوشترينا
2: خوشترينيك عالم رغبي كانت قوي اشرسيه بس
0: اما بو
2: شريني كما
0: شريني كما
2: شريني كما
0: باشا خوشترينيك استروشتيه خوش زياني شينيه بو شي كم بهاي زاتران خاص زات اللي صار خلق زات حزيله
2: فاترين تشتا عالم حس كان قوي خلال بو يعني موانيما اخر شريني كم بو
0: كم بيت
2: ايه
0: اوا سيد انا جلب خو
2: عافيت
0: كاميان خوشا
2: اش رسیب خو او بریم خوشه
0: والله سو ماشاءالله خوشالی پخلاوا یا اما یکم فیسیوالا حزاکن بر دوام به حزاکن ام فیسیوالا زیات گرین کی پی بدری
2: اری والله و خل خانقین فک حضوری فراس ماشاءالله حضور فراس فک صال بود حرکت جوانی گدا خانقین
0: اما یو چی سو دکلم فیسیوالا ورا گرین استفاده چیا
2: استفاده عالم بدونن خانقین کورده كردولة خلق كردسانة كردياتي خانقين برزة و
0: خانقين خاوني بروبمي خوشة شتجواني يعني
2: شتجواني هي
0: خرماء
2: خانقين خرماء فرايا برتقالي ليموني اعمال يدوية
0: خلق هي باشا
2: خلق هي كردة باشا قشان باشا
0: لخوا بزابيا ان شاء الله راودان به زوج سباس بلزان خوشا يسانجا فيستيفالكا ما شاء الله تايد قربالا غبي وتايد جميد با شاداني خرما ومروبا ومالكان لخانقين وشاركين ونريج لو لابو وفسيا إجا صلاو لطيب بريس
3: صلاو لجناب وصلاو قرباني وصلاو لقناة جوانا كتاني
0: قربانا
3: تسخوش كتان لكم دستان خوش بيت
0: دور سباس
3: هم في السفالة دروس كريايا لخانقين براسيش تيجي جوانو
0: يكم جارة
3: يكم جاري شبالي
0: ما شاء الله
3: دور
0: خلاص بيجوازي كي قرم قري لك
3: بالي براسي زو خوشا يعني اشتكي خوشا فيستيفالي اما كيشين شو عمالي خورما او امشتانة تانية موسمي او شتانة تانية
0: خانقين بخورما بناو بانجا
3: بناو بانجا شبا راسي والاي اشتكي
0: خوشا شو خلطي خانقين بوم باسكا هاد لير اللي دايك وي
3: نعم نعم من الكلاري من اصلا
0: كلاري
3: بالي بس خانقين دالي شي
0: اجي شلون صار ديري
3: والله تاخذ سيت شو ارمانيا كتازي
0: يعني معلومات زورنيه
3: اخوا زور معلوماتني بس هات شو منظور كسكار ما يشتمي
0: ولا اي بيشو كخانقين لكونا خرماي زور تربو وكلي اصلا
3: بالي زور زور
0: عندي له بولو باخاني كباخ خرماي بيلا لناو شو نستا
3: بالي زور لناو شو حسب بيستوما من اخوا وكو خل خانقين بس
0: بيستوكا
3: سو حاليا نسي زمان خما ما عمل ناو باخ
0: انا باخ
3: بالام باخ خرمايه
0: بالي يعني خوشه براس جس يا بني او بالا برزه خرمانه
3: بالي بيان بدن بنقول قلو كوسوس خلاص ما شاء الله
0: زور راخيه زين خوشه
3: براس
0: ان شاء الله
3: قرباني
0: خرمانه
3: لا
0: قابه
3: زياده بقول خرمانه بس عليكم
0: عليها اي بنيه اولي كده بخوي
3: بالي
0: بس فيك
3: اري والله
0: اي والله وسع
3: قرباني
0: يا خوال الصاف يا حظك يا فيسيفالي زياده قريب كده
3: ان شاء الله صالنا او دوباري قشتك خوشه
0: حتى هم شويه
3: قوبي خوشه
0: قال للرجالات وسليماني لهاولير
3: ولكلار حظك كردك زياده تربيه
0: كردك زياده
3: حظك بخات كوديو بي
0: اثر اما
3: كان جزوانا كان
0: دويا
3: بالي
0: كردماني لي على بلي
3: براسي
0: جا كردك اخوا بزاي زورينيا
3: بخا هكا خانقين كردبي نازه زي شنو دلشكا وشكا وات ناو تدبر بس حسك ان شاء الله دوباره بي خات كورديو كوردايتي والله كورسانو ام خلخين بيكوجيانا
0: والله
3: بس هر خوشا كورداي فوتيا
0: ان شاء الله

0: سيرا لبردم تشندين آلان غاريدا بتنيا سردان شاندي بالاي حكومات يعني أما بزنية بو مسوغر كرني ما فو شي صدر كاني هريم كردستان بيوسته بس رو وزيران با جيغريكيو بتشنا بغداد وشن روجك لبغداد دا بمنو تاو كوريكو تنسى بشكي بو جي هريم كردستان ابكن چونك ام برسا چنده تكنيكيو دارايبه دو هندي ديكا برسيكي سياسيه جا هر غريد راو بابرسي يعني بيكناني حكومات و هاو بيماني نيوان يكيتين اجتماعي كردستان و هروها جولانوي نوين قبا طالباني جو غريسر وزيراني كارباركاري هرمي كردستان راي قاند و قفتو قوبو بيكناني كابيني ديم لنيوان يكيتيو بارتيا بردوام اجلين نيت بو بيكناني حكوماته عندك بربس يعني لبردن بيكناني حكوماته يعني امانات شارة السكرة و بلام هنك ماوا كشارة السكرة توكو بربس ماوا توا سبارد باركوتني نيوان نوينو يكيتي قبات طالباني دلي ركوتن ما لقل نوينو ركوتني كي جدية وشانازي بيواكين بلام اگر نوينو بريار بدا لحكومات بجدار نبي و برياري خوانو امش ريزي لدقري
1: کوبنو هر بیتو کوبنو کان گرنگنو نیت که هیا بو پیش پکنانی حکومت و رنگ به او بر بستانی که هب و بن رنگ به هندی کان چهار سر بن رنگ به هندی کان ما بن من گش بینم حکومت هر تشکیل ابد اول ابلا حوالان و هوریانی نوی نوی بپرسن هر لبروی که هاو پیمان نه یعنی حزب کن لنا حکومت بن نه نه او پشتی بینی خومانو خویان خویان سر پشکن قرار دن بشتار بن بشتار نابن ريز للرأي أوانا قرين بلام هاو بيمانية تيكي هاو بيمانية كي جدية شانازي بيو أكينو فابند بين بيلا
0: باس لبابتكي تواو جياواز اكين قرد راو با ترسي سزاي لسدارة دان جبجي كردين يم سزاي لهريمي كردوسان كلا 2008 توا بکرداری را گیرا بلا بهوی حال نوشان نوی یک جاره کی یاسا که پینسو چلو چار سزاد راو بو سزایه لنیو چاک سازیکان مونه توانجا امرو لکنفرانسی روشی جیانی با برنگربونی سزایه لسداره دان با مدبونی نوی نیلسون ماندلا یاسا ناسان و چالکوانان داوان کر با کاربونی پرلمان با پرسنی به مکانی مافی مروف یاسا که با یک جاره کی حال بوشن ریتو
2: اگر چی سزای لسیداردان لحرم کردستان جه بجه نکرد، بلام خودی اصاک هشتا بونی هیا. لدوی سال 2008 و حکومتی حرم کردستان جه بجه کردنی ام سزای با کرداری را گرتو و تنها لسر کاغذ ماوتو. امش وک پابند بونیگ با بنامکانی مافی مروو و پاراستنیش کوی مروویتی. بلام نبونی بر یاری حلوشاند نوی یک جارکی اصاکا بوتا جگه گفتگوی رخراوکانو یاساناسا.
3: مادام نیتی جێبەجێ کردنیە ئێمە داوا دەکەین دەسەڵاتی تەشریعی لە هەرێمی کوردستان ئەو سزایە بگۆڕێ بۆ سزایەکی ئەوانەی کە لە زمانی قانوندا پێی دەگوترێت ساری بە لەلحوڕی واتە ئەوانەی کە بە سجن کۆتایی پێدێ لە جیاتی سزای لە سەیداردان کە ئەمادەکەی دیار نیە تاکەیە دەکرێت بکرێت بە حکمی مؤبد و ئەو کاتە 20 ساڵ لە ژوورێ دەبی و دەتوانی ئەو کاتە ژیان دەسرێ بکاتەوە جاریشکە چونکە طبيعتي مروف وعلى هم قناق كان جياني همان تفكيرني همان بيرنيا
4: الهريم كردستان شبابن دبا ياسا ورسا كان يمعف مروف الهريم كردستان لجير فشاري الرخراني ودولتا كان سزاكا جبجين اكل الهريم كردستان هاتشان او اسفزاي او المحكمة دارتي وردع وانا بو كسا كان بلام سزاكا جبجين اكل
2: لنه كونفرانسي روجي جهاني بو برنگار بونو هلوشان نوي سزاي لسداردان بشدار بوان و یاسان آسان، مانوی یاساکیان با پیشتر کاری برامبر مافی مروف ناو ناو داوای لابردنی دکن. لنو آماده بوانی کنفرانس کدا، نوی نیلسون ماندلا آماده بو، که جختی لسر بردوامی دن با خباتی باو با پیرانی کرده و با پراستنی مافکانی مروف و بلاو کردنوی آشتی لحر شوینکی جیهان ده.
5: And our view is simple as saying.
6: روانگی ایما هندی او ساده بلید. هر تاکیج ل ایما اندامی خزانی مراو و ما فی جیان کردن من هیچ هیچ کسی جیان حکومت یک ما فی اوی نیه جیانی هیچ تاکیج کوتایی پی بهنتو. اماش بر پرسیارتی هاو باشی ایما تاو کول سر او بناغی باو با پیران

0: جيانيكا لا امشار باب بمينيا ان شاء الله لا شلون مانيش بمينيا بو جيلي كيتر خدمت بكري وبمينيا ان شاء الله
1: ان شاء الله امين
0: لك قوم باقا كانش خدمت بكري
1: ان شاء الله باشا لم خرم انا بومباسكي كامل لها مي جرانتر تو بسبن جور خرمات عرس كردو
0: كاكا كاكا جرانترين خرما حاليا
1: يعني باشترين ايش بابي
0: باشترين خرما وحاليا جرانترين خرما قرنفليه
1: قرنفلي
0: بلا لها مو عراقا تا ايه محافظة سألي قوي كردا بلا من لخوشي في السفارة كردستان بلاو كردستان وكردستان وكراوة خرماي قرنفلي كيلوي بدل دوانزة هزار ايفروشي لباخو بخوشي اوه كأما حزم هان كرد عرضي كين اما هن امصالي لبراد ابوه خرماي خمو باكا دامنا واتم حرب بخوشي في السفارة كردستانية كردو مانا كردو ما بسي هزار ونيم خلق خانقين خلق كردستان حزك اللي يبقوا ما بس مبارك يعني ما بس مبارك بي أمل لكات خوي بحيش هزار بن فروشتا إسنا ما أبو إسنا ما أبو بلا من خوم دامنا وحوت من فستيفالي بكري حرب بلاشش بيدم أي كما سربرزي كردستان وخانقين
1: يا أخوان منو زور زور سباس دس خوش سباس بجرابة فرم خريك كرار كانبا بلا مزان ركان لاي من هلبات أم إوارش بكملك شارك شالكي کلتوری، هنری و پیشش کردنی گورانی به زمانکانی کردی، عربی، ترکمانی و کسلمان نک باوی که خانقی شاری پیکوشیانه شاری پیکات جاوازکانه بلام شاری که کردیه و رز لهمو او دانشتوان آگره کلنیو خانقی نامادهانه و امیواره هاتونه تا فستیوالی خورما و چالک کلتوری کان لکورنیشی خانقی نو
2: زور باشا و چانه گوره گرین؟ لسری کچمر دا بردامی با هندک پرسوبابتی دیکی گرین کرده دیم.

جاي عراقوي خواخوي هلي كي باشي شمندفرة باريزغا كان بيكوا ببسيتوا بلام يلي شمندفري زبير بصرة جيرودي خلو خاشاك جا أما يبيني نما هيلي شمندفرة لشاروشكي

رنجا بازل هندك بشاتي جرين كين هندك جوران كاريلا باريدوخي أمني لسوريا ورجاي كردستان بتبتي لحسكة على باري روداو جيجاكاني حسكة لماوي أمدو سيروجي رابردوا فرهاد شامي بروبري بشوي ناوندي راقاندني هسا دا لباري دوخكا وهوشداري دادا دالي قربانيا كاني هسا داو هاو بيمانين ودولتي لدجي داعش بهدر دروات فرهاد شامي بروبري بشوي ناوندي راقاندني هسا دا لطوري كومالاتي اكس بوستكي كردو نسيتي لباكوري روشلاتي سوريا مترسيه عرشا لدزاني او قربانيانا دكا كايزا كاني سوريا ديمقراط وهاو بيمانين ودولتي لماوي دي رابردوا لشري دج بداعش وتنروية بيشكش يانكر خوبشان دانكي دو روجي رابردوي حسكش يادوري بر آزاري سردمي داعش دهينيته ويادو نيقراني جدي ونوية سبارت بقران وصر هلداني تنروي دروسكا بروبري بيشوي ناوان دي راقاندني هسا داج راي قاندوا هرشاكان روبروي كردو وكريسيانو بيكاتكاني ديكي ناوشاكا بيتو بيوسي بقرنجيكي ببالي رخراوني ودولتيكان هنقابكي يقلا كروهيا پیجوی اولاتیانی مدنی دوباره باجکی بدن. یه ملکه تکه هر لمچن روژی را بردوه بده بدم دو

0: الدين الإسلام ده بهش شوية فقيري يعني كالا أغنية اشتياكي مدحنية خواهي قولة بفرمي هج كتش فقير بيت كاريكي باشا كأن هر كس يك وزعي باش بيت يارمتي قلقي شبا لقل أوشا كاريكي باشترا بويا بيغمري خاصة وصفرمي يد العليا خير من يد السفلى واتا دسي برس برسترا ريزاترا لدسي نزم كيكاتا دسي أوباركا كواب بيمعنا فرميت إيوه هولو تيكوشاني خوتال بكن رزق جلای خوای گوریه
1: انا کساله لبروی رزق دیاری کراوه کبره باری دارایشی باش نی بلما بینی پنشش منالی هیو وزع منال کان شي زور خرابن خو منال الله والله من هر بخیانه کم خو گوریه بن بلما نازانی منال چندلی اشکل برو امپاری کی نیو کوم نالا انترفجی
0: فما اویک یکمته کل ما مخوای گوریه اما یکم واتکزات وانی بل ما ده من منال من یک ابيض رزق بصر ما أباري ما دام من منالم هي رزق من أبيض يا كم توكل بخواي جورا زور جرينجا كي أما بس بستي بخواي جورا خواي جورا فرمي وفي السماء رزقكم وما توعدون لا أسمان وإما رزقان هي وتأجر بارانا باري يشتر سعر زنام يعني كابي أما كيسب حالي حازت نمن ما باران أباري رزقي أما بوي كباران يتسر أرزو اشتكان صلصر أبيض كابي بواتاي هندق سينا وخلق هي كباسي لاني كشر

0: پاراستن
1: افيرو دروت افيم كرشا وملت خستن قلاقي ده دول دورا كفو كيبو ايرو الفرب سبيس نظام الكويدة بي يعني مسيلاك تفي حضاري بي مظاهرات حضاري بي تفيم كرشا نبقول لاي مظاهرة

0: لاتا نو يا سوريا دا هم جي بخوازن او لهيا باجاري ما تيك ببن اميري جريه الوام بكن بلي هزين طيبتن الحسكي استرى نبي كانال هايشت حسكي
1: باش وچانك لا سري كارجمير لقلتان بردوام.